وجه الله تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرح أبدا بغاسه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا، وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى.

واحمد خديم من سمعت محمد يقول عبد الله وهو احمد خديم من سمعت محمد بسم الله.

بني صدمة أحمده على خروج من درر وكل سوء وعناء وخرر أشكر شكرا يجر سيدا بشر ولا يجر نهوي كيدا حمدا وشكرا

منا مغفرة لكل خير مدمنا واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعظمه من سلمة واغفر لكل محسن وموسنا مغفرة لهم تقود الحسنة يلا.

هدايا إكرام ذي الجلال والإكرام كفل غير الكرهة الحرام ناجاني علي.

وقعد العظم في الأغراب يذوق ما خلقه أو يخلقه من أنفنا من الذي يزلق علمني بأنني أحب إليه من غيري ومن يحب أجابني بما عن الأكوان فأصبح لا

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أعاذني الله الرحمن الرحيم من إبليس الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان شهر نزول كتاب الله صلى الله وسلم على من أنزل

إلى حاجة من غير إله إلا الإله. لقد بعن الله ضر كل إله. لقد بعن يحب ربي والأولين ورمضان سيد.

نزل جل البخاري أربع علام لوجههم النفع لغير الغلام وجل الجلال والإكرام بما به كرية سرام لا يزول

من أجارا وبيان عارمي في الدارين حزمة من كفاني العارين أكرم من أود كوني عند وبي عبادي حجمه وجلا برد والد يأجر لن قبل

يسر الرسول الله بسدر لا إله إلا ما هم عباد مؤمن واسع لي جيدا ببدل ومن الخلائق بدد بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة شهيدا إلى وجه أرض الكتاب بلا عوجا ولا أذل ولا عتاب أنبياء الذي ونحلة الركوم خلد دالي رضا وخير سكون قدر يموت ما كاد يقول من الفجور وحمام الحمر فيه بدل غير ذاتي المفاسدا الله صادق في غير الفاسدا مدري المصالح المريحة من بالجنان قاد لي تفريحا ضمن يوله لدرج رادي لجلي وليح موت بادي الله أكرم وأكرم بلا حجير وعمير يفدى وكبلا نويت ذكر الله بالمباح وفي مباحي

بعد خروجه ويبتغي الهوان. لم يكن بعد انقطاع الحد فيه كفزده فاذهب ونوب العبدين. ثم لغير

عدل له جعل العظماء ولسواي دعما دع الزمان عدم وجه ربنا العظيم وابدا لي كان بالتعظيم دل نبي الله على محمد وقادم احمدنا للسمد عداني الله براحم الامين وبكتابه واحمد الامين وفي عين الغضب

لحوت لن ننبه الأذكار إبعاد مؤمن جل عن أذكار لحوت لن ننبه الأذكار ربع فقم دي إلى الماء النبيل منتفدا عن أقرد وأجنبين رتلي المعيد وعام مدد ما بعد من الزبائي أدد من لك أبدا

الجليل يوم الأمل إبعاد مغنم جل عن الأمداد هي وفلك صنع الأمداد إبعاد

ولا يوجه لتدريب الفرجان رفع إلى فوق المناد كله في رمضان مكبرا لكله متى إلى كل

وحكم من جهل عرض له ندم من جلاد يسرجان ندم من جلاد يسرجان وندم الحكام والشيطان مدد يسر المكون من جعل هديا مثل يوم بدير فنجعل فلا بني مهرب جان عربي لك الجزائر النبي العربي لقد من جعل في حياتي بذرة قول الله في الآيات صلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الملائكة ورضي عن جميع الصحابة عموما قال البشر خصوصا آمين بسم الله الرحمن الرحيم صل وسلم وبارك عليه بقدر عظمة ذلك الأحد الذي هو النافع

على غالبين اليوم مغذي به هاجمت فيه قلوب الجند وذكر العسيم كنز عندي إذا ما قتلت

مدد المقدار لله يدين ومدد الجزاء له يدين لا خيار من توجه الإله سوى الذي ميقات أفضل إله إن الذين سهدوا في المعارك وجادوا كل نهور مشرك نحو إلى بيادتي في رمضان لئن وجه من خفى بفيضان إن الذين سهدا في المعارك وجابا كل نفور مدرج نحو إلى زيارته في رمضان دعين وجه من خفى بفيضان من لك غلقت أقلاما نفل مع نجاح من غلاه وضبت تعالى من إيمان فقلا وأخرجا قبل بمن لأيها

وبين المقدرات العمر لقد عظم لذلك امين يا رب العالمين. صل وسلم وبارك لقد عظم لذلك يا شكور على من واك الحجر الصافي والكرامة الصافية ولزعل صدق في الأولين والآخرين ووجبت الكهون والعيان ورضاك الأكبر.

ربني زدنا وقدمنا في الجنة التي وجد المتقون يا من كنت به بإقامة الصلوات نقمت وبفعل رمضان مددني بارك لي في القتل والوزن وفيه اللسان أمد قليلا وفيه بارك لي في القتل والوزن وفيه اللسان أمد

نجد من جلا من مثال وقال لي محير الأمثال من لك يلبقي الوجود واللطيف ما يجي أقول دائما خطوه تعاجدي أثبتها الباب.

اللهم إني واجهتك بكليتي إلى دخول الجنة التي وجدت مدخلا لوجهك الكريم محمد فيك اللهم مبغضا فيك بسير رمضان محمد بسمك دار عن لوجه الله بعد فراقكم نجاه الله قد عادت الفداد والعلوم الناصرات والتقاطع أداني الله بخدمة الرسول وانفعني بالعناء الخير رسول رضي الله عني.

مؤمنا مسلما محسنا عندك وعند رسول الله فسلم وسلم وبارك عليه بقد عظم بذلك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه.

بسم الله الرحمن الرحيم بطر الله تبارك وتعالى جوار ناظر لأجل كثير وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات في كيف مكان عامل كثير بعد الذين حافظوا على صيام تريدين أخلق باب من قيام بعد الذين حافظوا على صيام تريدين أخلق باب

أجل كبير ما تراه نبد نبغي عن كرم الدارين يفيكم العائل والنارين حبكم الله الكريم النكرما بخبزين وما تقود نكرما إلى سواكم كنتخ النيران يوم القيامة كذا الخسران من لكم الصبور.

وجميع فجعلون لكم لدى الكبار واللقاء يا فرض الغدا من بالتقاء فتعلموا ان ربكم كريم وانا عند اجورا لا كريم سبكم الله على شهر صيام فتدخلون الجنه بدون قيام بهذه الابلاغ اخرج اليكم اليهم اذا كان خطارهم يوم نعيد الله على ما نقول وكيل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على

ضيافة التي مفاعدا يا لغير نحوها قد بدت هدايا إكرام بالجلال والإكرام كاف لغير الكرهة كالحرام ناجاني العليم.

حاجة من الغيب إلى إذن الإله وكتب عن الله ضر كل إله رضى عن حب ربي والأولين ورمضان سيدنا.

معجزة يرى بديع نسولي ناجد آدخل من جيزبي وقعد لي جفاه من جمزبي يعني بالقتل ذو الغيثوني ونور الجنازة كل دوني هاجم قلاب ذمة الأمر.

زلزلت البخاري أربع أقلام لوجههم النفع لغيري القلام وأجل ذا الجلال والإكرام بما به كرية سرام لا يزال

سبيل الله من أجارا وفي عن العالم في الدارين حزمة من كفى علي العالم أكرم الله بكونه عنده وبه عباده حزمه وجلا برد والده

0: يسر الحصول اللهم بسدر لا إله إلا اللهم عباد مهن واسع لي جيدا ببسل ومن خلائق بدد بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة شهيدا لله بأخذ الكتاب بلا عهد ولا أذل ولا عتاب أنبياء الذي ونحن تركون خل لك أهلي رضا وخيركم قدر يجمعك ما كاد يقول من الفجور وحمام الأمر فيه قدر يزيد ربي المفاسدا الله صادق بغير الفاسدا مدري المصالح المريحة من بالجنان قاد لي تفريحا ضمن يوله لدرت رابي لجلدي وليق موت بادي
1: Penno FM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
2: direction générale des impôts des domaines di DGID mi ngi fatali dat bi nga xamne mom lañu daldi yamandil li di fayup impôt revenu yi ak impôt société yi ci atum 2025 ñu daldi koy fixer le 15 juin 2026 ñi nga xamne nak payeur gi ñom la yittel ñu ngi len di

شرابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون

وقلد الهدايا إكرام ذي الجلال والإكرام كفل غير الكرهة الحرام ناجاني

أحد من أعظم في الأغراض يبقى ما خلقه أو يخلقه من أنفنا من مرادي يزلق علمني بأنني أحب إليه من غيري ومن يحب أجابني بما عن الأكوان فأصبح إلى

سبحان ربي رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد اتاني الله الرحمن الرحيم من ابليس الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان شهر نزول كتاب الله صلى الله وسلم على من

من الغيب إلى ذي الإلام وكتب عنه ضر كل إلام رضوان يخبر بي والأولين ورمضان أسر

رافقني جندني لا كان غالبون وقد آلي زغدا يغلبون مدني الله مالي مدى بالمتقى وسيلة

وقعد لي جفاؤه من اليم الذي يعني بالقتل بالغيثوني وتقول الجنازة كل ذوني هاجق العبد ذمة الأملاك.

يسر المسؤول اللهم بذكر لا اله الا اللهم عباد مؤمن رافعا لي جيدا ببدل ومن الخلائق بدد بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان زوال ذو القعده ذو الحجه شهيدا لله وبعظم الكتاب بلا عوجا ولا اذل ولا عتاب أنبياء الله والنحلة الركوم خلد دالي رضا وخيركم قدر يموت ما كاد يفور من الفجور وحمام الحمر فيه قدر يزيد دابي المفاسدا الله صعب في زيد الفاسدا مدري المصالح المريحة من بالجنان قاد لي تفريحا ضمن يوله لدرج رادي لجدي وليح موت بادي الله اكرم واكرم بلا حجر وعمير يفدا وكبلا نويت ذكر الله بالمباح وفي مباحي

أَدَبَرَ يَبْلَغِينَا بِسِوَايٍ مَدَبُرُ بِهِ وَيَبْتَهِي هَوَايٍ لَمْ يَغُنِي بَدَ الْغِنَاءِ مَحَدُّ فِيهِ كَفَزِ بِهِ فَذْهَبُ وَنُوْجِ الْعَبْدِينَ كَمَلِ غَيْرِ

عادل يزوجان الأضماء ولزوايا دعما دع الزمان عدم وجد ابن العظيم وابدا لي كان بالتعظيم دلني الله على محمد وقادني أمدنا للسمد عداني الله براح الأمين وبكتابه وأحمد الأمين وفي عين الغضب

ريحه لننبهنك بكار ابعد من جل عن اذكار ريحه لننبهنك بكار ربعت قمتي الى الماء الذي منتفدا عن اقرب

لأهل قلبه حاجة إليه إن كتاب دين داخل القبور قد وفنت بعد مكائد الأمين ما بكتاب دين داخل الكتاب عن الصواب والرماح إلى عذاب مقام قال

يوم الأبد عباد المؤمن الجلع من الداد في وقت لك صنع الأمداد عباد المؤمن.

ولا عاد ودون تدري مهرجان رفع إلى فوق المناد كله في رمضان مكثرا في كل متى إلى كلية رضاه من كان في كل ما قضاه ضيافتي لجنا نتافيا وعمري حاض أجورا نافيا أكرم من الأكرم والمكرم وندم من دهر أرملم ندم من بلاد السلطان ندم من بلاد السلطان وندم الحكام والشيطان مدد يسر المصون من جعل هديا مثل يوم بدر فنجعل فلبني مهر بجان عربي لك الجزائر نبيا عربي لقد من جعل في حياتي بذر قول الله في الآيات صلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الملائكة

على غالبين اليوم مغذي به هاجمت فيه قلوب الجند وذكر العسيم كنز عندي إذا لم قتلت

مدد المولى لله يدين ومدد الجزاء الأبيض دا حياة من توجه إلى ذو الذين قاد قبل إلى إن الذين تهدوا في المعارك وجادوا كل نهور مشرك نحو إلى زيادتي في رمضان لئن وجه من خفاف فيضان إن الذين تهدوا في المعارك وجادوا كل نهور مشرك نحو إلى زيادتي في رمضان لعين وجه من هما بفرضان من لتغلقت أقلاما نفت من عمدات من غلاه وضبت تعالى من إيمان فقلا وأخرجا فمن بمن لأيام

وبين مقدرات العمر لقد عظم ذلك. آمين يا رب العالمين. صل وسلم وبارك لقد عظم ذلك يا شكور على من واد الحجر الصافي والكرامة الصافية ولزعت صدق في الأولين والآخرين ووجبت الكهون والعيان ورضاك الأكرم.

سيدنا مقدما في الجنة التي وجد المتقون يا من كنت بي بإقامة الصلوات نقمتي وبدعي رمضان مددني بارك لي في القتل والوزن وفيه اللسان أمد قليل نحو فيه بارك لي في القتل والوزن وفيه اللسان نحو

اللهم إني واجهتك بكليتي إلى دخول الجنة التي وجدت مدخلا لوجهك الكريم محمد فيك اللهم مبغضا فيك بسبب رمضان المتبين بسمعت تعالى عن وجه الله بعد فراقكم نجاه الله قد عاد بالجداد والعلوم الناصرات والتقاطع أداني الله بخدمة الرسول وانقاد لي بالعناء الخير رسول رضي الله ربي.

مؤمنا مسلما محسنا عندك وعند رسول الله فسلم وسلم وبارك عليه. لقد العظم بذلك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه.

الرحمن الرحيم بصر الله تبارك وتعالى زوار ناجل لأجل كثير وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات في كيف مكان عامل كثير بعد الذين حافظوا على صيام تريدي أخلق باب من قيام بعد الذين حافظوا على صيام تريدي أخلق

أجر كبير ما تراه نبدو نفخي عنك بالدارين يفيكم العالم والنارين عبكم الله الكريم أكرما.

لكم الاقبال واللقاء يا فرض حكام بالتقاء فتعلموا ان ربكم كريم وانا عند اجور لا كريم سبكم الله على عدم صيام فتدخل على الجنه بدون قيام بهذه الابلاغ اخرج عائليكم اليهم ان كان خطارهم يوم نعيد والله على ما نقول وكيل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على

محرم وضبط وربيع الأول وربيع الثاني وجمادى الأولى وجمادى الثاني ورجب وشعبا ورمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة وفي يوم الأحد وفي يوم الاثنين وفي يوم الثلاثين ويوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت إلى دخول الجنة التي أوعد المتقون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يقول جبريل تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي كان خيرا

لله إلا نساه من يمتدم أكاس العمي جرودي والقدم على قدم بلتاه جن قدم على قدم ما عباد عن سلام على قدم الله مصير الصلاة محمد الله

الأول بالأمان والقضاء والمعروف آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل وجهك الكريم سلوة وبارك على سيدنا

وجمدقنا والله على ما نقول وكيلا وصفات ربك رب العزة عما يجبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أول مقدمات الجنات من

رجلي غير من ذكرك في المنام خيانة لك المال زيد من الغمام من لكني كتاب من أنزل بجافي أرسل

والله يصدر بالعبدين ان يتاهوا والله دفد العادين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربي الكريم الكريم من قادم القراءة في محرمين الحمد لله الذي ليصبرون وكان لي بما يصبر فيه نفرون بالله ربنا الاخير الاولين أضرب ظالمي نبي الأول أبد الأمعان والمثالين بكوني بلمي التالين سكت من جعلني دليلا أبد قديما في جمال الأولى الذي

وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل كتابي بخير رمضان تجري وسليم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجلاله رياضا الماخوذ من هذه الحروب بركات الله الرجوان ابدا وجنب الاخر عبادة مقبولة إلا فوالبي جاءته في قوى الكسبة والعصمة والأمانة.

يومين خبر القدرة والإرادة كليني ظفرت من أرادي أزبني ذو العلم والحياة وسمي والبطل في الآيات أبعاني في غير ذكر ذو الكرام وسعادني أجر العياض والمنام رجعت قادرا مريدا عالما حيا ندمي ألا تريني

وطيب المتوجع فاحرقين نورا نورد البقاء ونقدا كلي إلى أن وزبرنا غدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل

بلا معاداة ولا ملام رجل غير قادر مريد جملة ما يضربه مريد مدد عالم وخير وذكير في بعد ما يغلبني به الجمود مدد عالم

الأمن نبع جلة الوجود والقدم لواتي وصبع وتعالي من القدم سبحان ربك رب العالمين عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم.

الله وسلم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه واقم لي جميع المعاصي في الماضي والحالي واتمني من المعاصي في الحالي والمهدي امين يا رب العالمين.

كتابك وما نبذتم عليك في نزال الوفاتنا هبا قديما في ركاك فاتنا

سريعة المنورة إليك والسريعة المطهرة يديك ربك القديم أحمد جواجل الكريم يا من يحمد الأرض والأرض

عبد الله رجلين ويقل أهدين غير الأرض يمحي مؤمنون ومسلم ومسلم ومسلم

عليكما اليقين مصدقا لله عليك تسليم حقيقه الله ليس يزال بك الا

ولا الكراع حقيقة أساس الدين لأنك لست وكفى مقام الدين مقدمي وحتى

يخرج منك فيخرج منك تجيبهم بقدره ومنك ملكت بالقران والحلم نبعث بالجهود والعليم ذكر يا ابن صدق خير من يريد وجهت للخير كالكون ذكر يا المسنة المحررة

وجدتني أنك سمين نجيت فانت بحاجك العظيم في حق من أخذ رؤوس والنزيل سلمتني بكل جوع وقلال وجدت من كل

وجاء في المباركة الهيرون من المعنى ذلك الهيرون في لم يكن وجاء

بقدر من قبله من أمة الرياح وجاهد بما لا يسعى أبدا سرور كل ذي مكره مؤبدا فالأمل من كونه في العالم في حياته الثاني وتلك الثاني كيف الجميل

وتلك الدار تدرك الجيم دار بغير سلطة وكوني الموت القديم مولفا سامي ما تاتي وسامحك بذيك.

وحيثما يسير مسلم الى عليك كثير ما تطيب بالراسلين ليس يزال بالذي منا

النجف هدايا إكرام ذي الجلال والإكرام كفل غير الكرة كالحرام ناجاني العليم.

وقعدت الأرض ما في الأغراب يخلق ما خلق أو يخلق من أنفسنا من هناك يخلق علمني بأنني أحب إليه من غيري ومن يحب أجابني بما عن الأكوان فأصبح لا

سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد آتاني الله الرحمن الرحيم من إبليس الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان شهر نزول كتاب الله صلى الله وسلم على من أنزله عليه به قول رضي عني شهيدة ببدر من زور الخلق بدد حاجة من إله حاجة من الغي إلى ذي الإله لقد تبع الله ضر كل إله تبعني حب ربي الأول ورمضان سائر ذي جمعة الولين ربعني حب ربي الأول ورمضان

وقعد لي جفاؤها من اليمن الذي يعني بالقتل بالغيثون وتقول الجنازة بالنجوم هاجم قلاب ذمة

زلزلة الجوار يا أشعار العلام لوجههم من نفع لغيري القلام واجد ذا الجلال والإكرام بما به ذريكم سرام لا يزال

جيدا بمثل ومن خلائق بلد بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان زوال ذو القعده ذو الحجه شهيدا لله وبعظم الكتاب

نويت ذكر الله في المباهي وفي مباهي مخرج الرباهي فقال الطيبان كون رحمدان وفيه بشير خير في حمدان فقال الطيبان

وغدا يوم السماء وقل لي من الفجار والبر خالما إلى البر والأبرار أنت بصير فبصير.

0: من لا يزال خوتي هو أولياء
1: لا
0: يلا ما
1: أولياء
0: من لا يزال
1: خوتي
0: شباب بني حسين

0: كريم نكرمه من أمه لو تكرمه
1: الله من كل كريم نكرمه من أمه لو
0: تكرمه بمبلي أسلم لواق